0: وكو كردناسكان اما جيان بو كردو او بازدان حزاري كهلب زياتر بخوي بينيوا زياتر لدوي هاتني عادل خان ما بو چونك او زياتر لجي تأثيراتي او باقراوند فرهنگي وشارساني سنو روشالاتي كردسانو ايران ابو ليو او شتي لقل خويا هنا بلام خوي هربك زياكاني جافيش او السلطة ودى صلاتيان هبو زائدا نويكا امان ليكي راس اخوان هبو لقل دولتي عثماني يعني دولتي عثماني نيتواني بقى اساني عشرتي جاف الرامبكا هلا سر وش صراع من الملاني زول لنيوان عشرتي جاف وانا يعني بس ما باشاي ميردي شندين جا دولتي عثماني هوليا ولا سر لدى صلاة دوري بخاتو بلا من جيف شاري عشرتي جاف نيتواني كواتا وانا هم قوان دراون بعادل خانم
1: عادل خانم كشوي بيكدو صالة دارتهم جياني للمنطقة كي قوري وهتوان بلين او هاتتنا وخلب جو هلبجا وكو قريدة ودوايا وسياسة مدار وسياسة مدار كاني بياني ألين لتايبتي ميجرسون وأدمونسو أمانة أليش هلبجي لديكي ويرانو كرد شاركي خنجيلانو جوان فعلا أو جنا لو كاتا تو تشيكم مثلا كاخي دروس كردو ودوايا من حمامات تيا دروس كردو قيسري دروس كردو حبس خالي دروس كردو مكتبي عند دروس كردو مسكوتي عند دروس كردو أمانة أما هموي يعني حقت رولي أو جنب وكوات وانويتي أو خلبجا سيماي خلبجا لناحية حزاري وبيجوره
2: أو سلقي هبوكا مسكوت دروس كا قيسري دروس كا يك خالمان بيرنا تزور زور كرنجا أو بندين خاني دروس كردو بندين خانة بو ما بستي أو نبو هركسي بأرزو خوي بخاطر سجنو نا سزاو پاداشت بو پاداشت يواني كردو كا چاكا كاريان كردو دستي باشيان هبو لآوت دان كردنوي هلب جو لهموشتاكانا بالهم سزاي أوانا شي داوة كبهر جورك لجوركان ناياساي نامروي ناداديان كردو لولاتا كاتا دروس كردني بندين خانش خوي لخوي دالو سردم دا هزو دا صلاتي عادل خانم

0: قلا من أمي يعني حقت سرشتن رأيك شن بو موضوع أكيد زور مهم لكيو مرحومي عادل خانم رولي سياسي وكمالاتي كي اعتقيته أما زور ضروري زور كم كسي إشارتي بموضوع كبير لواقع حالة محمد باشا بيقومان أولين قائم قامي هلب جاءو مرحومي محمد باشا وبتنطبان ألم أولين بيش أو حما باشاي باوكي قائم قامو قائم قامو أو أويش أويتا طبعا دوامين بحسابه غير حسابي بكين نكي كمين دواي باوكي أو بوتا قائم قامي هلب جاء بلام هل لسرك دواي كشتني مرحومي حما باشا صالي هزار وهسات وهشتاو يكي زايني محو باشا جي اقريتو تون كورا قوري بوا أبيني كورا قوري لو براب وكوا سببي سركي لبينشوني باوكي دولتي عثماني وإيراني كان يعني أختغلين قاجاري كان بوا أم بوچونا لناو ناخيا تسبابو لناو ناخيا تسبابو لبراوة نيتواني هاوكاري عمك إلا لمرحلة كان بي أو حرب عالمية كم كهاد لشر شعيبا
1: بو أمسردما قرصة جنك سروك خياليبكا همو جنك لمالكي خويا سروكي خيزانكي خويتي سروكي خيزانكي خويتي بريار دستي أقر سطاستي شبه بريجيش ببريار دالك الهاو سركا لقل فلان بتايبتي أقر هموشي نبه بريجي هيا بلان بو أمسردما بموايا جنك بسروك خيال قرصة
2: بپی او بلګنامو د کومنتانی تا او کوې استبلاوونه تو عادل خان قائم قام نه بو بلهم د صلات یک بوله سری قائم قامه

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة امي ايبينن لا پشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: اير زور قراو زور پشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکاني شمان کرد
0: گوشا ايرا
3: سباز بو خوا كردوسان امي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتي

يكم ديماني برنامج كل نامر وتقوتان هذا سنبيه كده بام قرما سيم جوا قرما كان أما صبحيش بيفاريو خوت الله ديت إيرو حتى جيان خوش بيو وق أما علي بارش الصوال اللي دور ما بخوا بام جلو منيش تحمل منا ما إساس بو تيلكو جليكي زور خوش وآستاي لبركمو باشكم منيش برا بشتام لفكم يان بدواي جلي ايرا قرن باشكم لام جلفيا نكتر بيها وانيا ولا بجي كرد بجي كرد افري

0: دحوك زاخو سليمانيتي
1: سليماني او سي شعره تو اجاي كد لبيبي با موينا سوزيو ميوانا كان لما عاجز نبن نشيتو الساغبي

ذهب الله وسبع وذهب الوقت شما شفت ياسين عنه بسم الله واضرب الله وذي نزال شبو أشق ومي ولو بعش شريا موي موي موي لا حاضر كل إبرا بكل ما بكذا بردري شدر من سينا لهم برزا بسم الله قرأ قرأ بعد كانوا دخيا جئ بارا خدا لدو بلدر دبدي وانا بابا بشيرو مشيرو ربو مارا بنزي ولو بعش والهب جبيا موي موي موي لا سبب بلا خدا لباب بج شيخ كو باش كو سيره خل هال بحب رزلا باش يقول لك وجه قران المشيا لا اوراق باب بج شيخ كو با قد بود سيكر كر باد كان ودخيا ايش امر خدا در حكم دا سينان بسم الله مدي دائره بدائره يا لو بشمو ادغار يا

0: قلا رمزي شارستانية الجهان.
1: كشيء أبي زورها بوا أجر جرين نبوايا لبربي أي بتزيء هالدرة. بلام أوان أوند جرينجيان بيدا أوند الشيء نشي مين بلان أبي أنبو هنا بس بوي بتزيء نهري بردوامي هبي.
2: بومن قلا ميجوي خوما روحيا وصفناك ريتسون بقلا بستراوم تسون كاليري لدايك بوما باورناكم اوي لقلا نجيابي لقلا لدايك نبو بي او هستو سوزو خوشويستي بو قلا هبي وكو ايما
3: اتوانين بلين قلاي

لنا وراستي خلا واتا لأرزي بكري بيضلين كاتي خوي برزقاي أشتاري لي بوا أي آشوريا كان وهولير بوي بوي دائما ناوبانج بوكا مركزة شي آيني بوا

0: قلاتي هولي دو صفتي هبوا صفتي سكن دانشتن وصفتي مقاومة استا لو شونيك لقلاهات نخواري اگر يكسب دست سبت ما شار كذبا ديوارش قورة دوزراوا يكلا عالمة قورة كاني زانكوي كامبريج هات ناوي جون ماكينز بو هات داسي با بشكنين كل منطقكي وتواني كشوري قلاب بدوزتوا لوي تاسات وهاشتا تاكو تارسات سالوي بيشتر كشوني مقاومة بوا
1: بو ماوي سي صالح الكوليني شوي نواري من كرت لقلاي هولير وشوري قلاي هولير من دوزيوا كبيشتر ندا زان راك قلاي هولير شوري هبوا استاو خانواني كديبينين اما ان هم ديقريتو بسردمي عثماني متأخر يعني صد صال دو صد صال لموبرة بلام جيروي او شوراها بوا وجيرو او يعني دتواني لعمقي دو متر سي متر اما بارتي شوية نواري من دوزيتوا نقريتو بو سردمي ساساني بو سردمي كونتر بو سردمي عشوري
2: سي هزار صال بيش استا سي شوراي هبوا شوراي كلا سروي قلابا شوراي كلا دیوی دروی قلاکا دیوی جوری او شورای همی او بو پاش او شارکه بو پاش او شورای شتریشه بو که ببرد درست کرده او شورای که توار دوری سیمین شورای که بگو من پاش ماوی ما بو حتی 1960 که استخباراتی امریکی رسمی لسره و گرتوه رس با تیاره گرتویتی پاش ماوی هر دو شورای که ترکل خواره اون ماو او پاش ماوانا سسر او جي اي اس او خالانا من دوزيو كشورا كانت ره بو شورا دوام كنو پشکنين ما کردو كنو پشکنين ما کردو بيگو من او درگاش من دوزيو كبرو عنكاوا عروا

إيرا دكاتا مزجوتي قوري قلات يا كم مزجوتي هولير مزجوتي ملاك بندي بيدرين بيشا معبد بوا دواي بوا مزجوت بياو معقولان بياو بدينا كان اي هولير حموداتنا او مزجبتين ويجان ذكرت شوي زم ازوق على بالغ دبو حمو هولير دهاتا ومزجبتي وشوي بيت شمان

0: دم قوت كونتين الشارع كجيان هتالة بردوامة أو دعائلة اليوم هاي استاذ دوين درينا حرسي حوزكي ودرين
1: كاتي هشتايا كانو نوتا كان أو خلقاني كاليريا دجيان رتساوي رين ما يكاني كولتوري أو شوينيا نكردبو زياتر موادي زور ناموين بكاري هنا بوليرا وكو تسيمنتو بلوك دوای دانانی او پلانا دست کرا با نوجان کردنوی قلا و گورینی او شتا تازانه که بکر هاته بو دست پی کرا با نوجان کردنوی خانوکان با لسر شیوازی خوی و هر بخشت دروزد کرایا
2: او خانی خو مانا کلیر کلدائیگ بو او خانی با پیلان ما دایی چمه لو مالی لدائیگ بو حتى سالي شتاو تسار حو مال ليرة بونا حمو خوشكو بريها كامل اللي ذايق بونا اواتم اوايا او تماني مايتم يعني تسان سالك ما بي لو قلاتي بجيم لو قلاتيش بمرم

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة امي ايبينن لپشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: اير زور قراو زور پشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شونيكي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکاني شمان کرد
0: خوشا ايرا
3: سباز بو خواه كردوسان امي خوشا بدربتين آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتلين

0: طبعا تأثير التغير المناخي هو تأثير
1: جوران كاريا جينجيكان كاريغري خرابي لسر سروشتو جينجو جاني اجلاني كيدروس كردو باشان ام كاريغري خرابانا دو غازريتو بومروفو كومالغا بتابد لدوخي عراق دا چندین چیروکی هی بونمونه برزبونوی زیاد لحدی پلگانی گرمه با تغوی لناوچونی لورگاو گجوجا خورسککانو باو هویشو جیانی اجلانی کیوی لو ناوچانه کوتونتا مترسیو لناوچون
0: تواجد في هذه المناطق بدأت تقل أعدادها وبدأت تتوجه نحو خطر الانقراض
2: هو كاري كان هنده هو كاري هي سروشتي

0: كحكومة نركز على ما
1: إما وكو حكمت جاخد لسر دولايان دكينوا يشيشان كم كرنوي درداني غاز جهراوية كانو أوي ديكشيان راهناني كومالغاي عراقية كتشون لناوچكانيان بمينو كوزنكن چون كم يجوي شارستانيتي إما ليربو حوت هزار سال پيش استاد غريتو بردوامش توانی ویانه برگی او بارو دوخانه بگرنو خویانی لگل دا رابهنمو بردوامی دان زور گرنگو کاری لسر دکینو شاوروانش دکین برو باشتر بچه تو ایندهشی باشتر بو امناو چانه و دانشتوانه که بگرنو

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پتانتالم بهاي فارقی دفانت چند

0: بس بو بكم خم يعني من زياتر اوان هستا كان كا او هي زهي لمنا او هستا هي او شونالي او عطفة هي لمنا بويا سيقان بمنو اورولانا ميني يعني بالرابكة جاري وابو اكتر او دوري دايك كان دانا وابو اكترك نيتواني وا اكترق لافرتك عن نيتواني وا رولا كان لي سنوات ويا يعني بمن هرش انا من اوشم بينا خوش ابو بلامي ترتيب كين لخزمتي ايشاكا وكاركا او مان كردوا
1: هر سبارت بدايك او تريت جنابت يشك لو كساني كا وفايشي بيكوتايت بودايكت هي و خوشويستي كي زور زوريش پیدوایا حقت به همو او زحمتانه دابید که دایکت لگل توی اچش توی تی؟
0: طبعا هرچی بکین ایمه نتوانین پاداشتی او همو ارکو من دوبونه دایک من بینه و دایک و باوک من بطایبتی من دایکم یعنی هر دایک من نبو راست باوکم لجیانه بو بلان باوکم زیادر خریکی سیاست و هنر و اتر امشتان ابوا زورتر يعني لدرو ابوا و دايكم زياتر مثلا دايكم بي اي بازار يشبو شو شيء بازار ياكر بانيان يعني الروي سبتيكي بس شاني الروي
1: بو بازاري
0: بلا شتي بازاري بو اكر دين همو روجا يعني اما ياكر انجا هاتو ما شاء الله دم نال يعني بدم خوشتو اسلم ظروفا خلقناتو انا دو منال بخو اما ما شاء الله دمنا الهموشي طلبه همي خوار دنيوي همي جل باكو خاويني اوي همو خدمتي اوي يعني دايك بوشي اوي جقل اوش مثلا دايما يرمتي باك ميا ناور دي بوكر كنو قبشي بوكر حشو جاري وابو تادرن اما نسوين او اوان لما لور خريكي او ايشان ابون ايشيق يعني يرمتي باك ميا
1: لبواري خياتي
0: بالي لبواري خياتي اتر يعني من هسمكر كدايك متشان من دوا هلا مناليوا هر دايما بدواي دايك يعني دايك موبوم حتى او كاتشكا خو عافيكا عمري خواي كرد وفتريكي دوري السمانية قلا غيبو بيابو لقل مردوها مكسيك إتر بوشوية إما يعني من هسما كركا دايك مشان ما ندوا دواوا أوصا يعني خلق ندار براسي خياتي إيشيكي أونا هي النبو
1: راسا
0: بلام چونك أونا دايك مباريكو بيكيو بجواني إما يبرور داكر دوا بقناعات يعني أقر مثلا شورباكي شي لينا بيبو من لكاتي خويا خسويتي بردس منو نيشتوا يعني كسمان
1: ببرستي
0: بمنينوا يتربو شوا يبوا خوافيكا دايكم براسي يكبو لدايكا هرا تشاكو باشا كان
1: تو بخوت مادم باسي خيزان مان كرت دادجيان
0: بلا
1: بخوت حز بو خيزانانا اكيد كا قربالغن يان بيدوايا اويكا وتمان رنجا دومنال يان هبيت اگر اسا کسانی کبن کله خزانی قربالغان دانشتونن برنامه ای ما بینن چقسه کته بوین
0: بو اونی خزانانی ک قربالغان بله براسی لو خوشترنیه یعنی لو خوشترنیه ک تو لنا خزانی کی قربالغابی ماشاءالله اما چون ک زور بوین اما خو من خوشکوبراکان زور بوین بلم نوکان یان کما یعنی همو خوشکوبراکانم یکی دو منال یعنی یا کروکچه یا دو کوریا دو کچ خوشک یکم نبی ویانی خوشکم سیانی هی تر ما باقی کم بلام او کاتبو ایم برواکی کلا سر سفر دانشتین جارو جمان نبو او بایو عدی بربولا او یک سری که حتی ناو راسی هر دو کی دانشت ایتر ماشالله یعنی خواردن بر ایتر هر بواگشی نان بکین هر دعام بری دستانه بلا بود طبعا او سهر خوکویسته نبو کلی رو نان و خواردن و مشته گرد هموی هر خوبانه من کرد ایتر حفته نزم چون هلاغ نان منه کرد جاك اوا سيري نانا كما كركما بو اه باو كديسال ابي فري بارميزو نان كي ترى اوا بو طبعا او زور زور خوش ترى بلان براسي بو استا لواني زور زحمت بيه ام اينا چكا خود زاني دنيا پيشكوتوا دا خوازي كان زور بون منال استش كم تر قناعتي
1: يا ما خوش من دكز بوين پيشوي كا
0: ما شاء الله
1: جن هنا انو شو كردنو امشتانا دروز بيه
0: بله
1: و همیشه که بیری لیه که موانه

0: داكم يكجر يعني يكجر داكم بيوتم من يعني خشكم من قلبه دايما بباوش موبو وما زاني ترنا بيدايني هرب بباور وما زاني لا بيعمل على هرب بتكي كيشال بابو تروجي كان داكم بيوتم رولا جان او وانا بيه تو امك شهر بابا وشو داينا شتيب خرا بالي بدان يشو وري ارمتيكي من با يتر هروبو ارولا ترى رقصي ابو بهين وشو ميشك بو يتر لا زال هالخريكم خوش بزباس
1: يو دارم هميشا او اندا دل خوش و تندروس باش بي كهر شيء كدو يس بتواني انجامي بي ان
0: شاء الله
1: ورده ورده دادش يعني بتشيني لا اقرك همشتانا ببرجانينو توزق سيتر اكينو امشا خوي

0: بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
0: گوشا ایره

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونوب بنياد مراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
0: خوشا إيرا
3: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتي

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها وقرنقبت الفيري بريهمي عازب احسكا

0: هو دوايني مروتا كيستا اقرا كبر دوام على شاي مقلوب بداخوا كس
1: لا سنوري قزا شيخان دمي دروجانا اقرا بربويت شاي مقلوب حتى نوكا تي من برفانيا شار الصانية دبري بو كنترول كرنا اقرينا تشوينا وهجمارك خو بخشم دخوا زهري كاريتي

0: للتلفزيون.
1: أنا فيلم لي أنا مش عايز يصير فيه ما كنت خاوة أخون ساي أخون آه أخونه فتذكرات يعني بهذه زعلان فتفيلم لي حرق لي يعني أم فيلم هي سوبرمان لدواء وقديمة بقمان تماشى يكين سير يكين أو كساني كدين لي رسائل أخون خاصة جمعانان جمعان إلى بازار كوتربازي فيلين دين هم رسمة قرن لفال أموا لفال أو رسمة قرن يعني عايزين بيان سيل يوم براسي شتي خوش أما جمعان زوق رباغ إيش بيكم ويان أتزار ويا سايك أخون هزار نارا دين اللي بريك تو السينما إيش بيكي بومان هنو هاي دو هزار دعاوها دعوي فيلمي كي كاوبوي هنكر فيلم كابوي كات زاك بلانسا فيلم كابوي باسي ديك اللي ديهات يكن اشي قاساقا كان اشي كشتنو تدزي يكن اصلا عندنا سربانقا كان عباس هو حزن لو فيلم ابو والله حتى أرجي بمير مجيان على حزب أي مماني أكرم سلا ما له زور ما يميزني أما نسبي كزور كما لما أرجوري يكون يدوب قد إيريه تقريبا بايد دوسية دفتر أشامي هالكريمة لهولير كريم لأوروبا كريم لبغا كريم

0: كلشي باكيجين يبونك راهو من برون لباصر بزار ما ويتو يبكرو
1: اما كارت مان هي اما كارت مان هي قروكش مان هي كارت مان هي ببلاش بوي كاين بردر جيم هاكا سي حزيل يبو داوي بكا تشيلو موني تشيلو ما كاين بردر جيم على
0: بابا انا بوني اسم لباصر او ايو ببين مو بكرم ابي داوي بكم لاخوتان
1: هاتوني داوي كل خو مان
0: راه باشا انجابا بينا اما انا بها مكاني ديكا
1: اما انا اما ربع هناره بدار كردو مانا هناري صاله خانه تشيتي شي خويت
0: خويا هذا ان شاء الله خان خويا حرنا ونا وبان كي واش تزور بتاع حسب
1: ربعنا اما جاتو شاوي تو دو شاوي تو خو مانا خو مدرس بعد ولا بدا
0: اي واش صاحبي ما شاء الله اول جني كردا قال جني كرد
1: زيرك اما شمع زيتي زيتونه اما ميوجي خو مانا بينا وكا اما ترشا اما زاد شوكي ازاده اما هر نهر
0: زرد سوکش من خو مالی الی
1: بله
0: اما زرد چی خو مالی ما کو سر زرد چوش من باشه نرخ یان چون امسر
1: والله اما چلو باجی اما سبعی 2000 و 5000
0: زرد و سپاس خاطو علی یان اش ساخ به و من دون بیت طبعا ام برهمانه ای بینن هم موی برهمی خو مالیا هی دستی خلقی خو مانا انجا با پاکی درست کراون و بنرخی کی زور گنجایشی پروشن هر چی تو حزت لی برمی خو مالی ليرة دستك بوي ورم بو فستيفالك يا احمد اوا بوي بنرخي هرزان بني ونرخ برما خو مالك انت دست كوي بتامو تشي كي زور زور اشتي اوا بوي كاتم بو فستيفالك فاري باش بين قال خوت انا بخوا كا ام ميزانه تان بني دلت انا تسرشتك بوي دايما لين اي بدا خو فارما كمينا بولي قال خو مان

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كولتورو ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان همي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتلين

Le el eki deh ye 2024 rawşata gorin. Bu afa dimanijda dertkevet. Ye wene devlet Bahçeli. Bu çiji ye kemin gava be vajua aştiye devlet Bahçeli despeş kariye kir. Tavqayek el gel yen dem partiye kir. Bu piştiwe av hatara gandır ko be vajua despepket, donusandın despepket. Afa ji vakima goti el ser despeş kariye devlet Bahçeli. 2024 کو اتا نو کجی او په واجو هر بردامیا 28 12 2024 همان سال جوابیا الویره شانزا امرالی سردانا اوجلان کر پشتی 10 سالا شونی که شانزا امرالی سردان کی جبر کول 2004 دی روسیان 2000 بازه مگو الوزی چبین حتا 2024 شانزا امرالی سردانا عبد الله اوجلان کر شونا إمرالي. لوي دميجي شاندا إمرالي شكي بكي ساتاواني كوسرا دانكرين سري سريا أندر وهرسان پروين بولزان أو بيش سري سريا رحمة خودي بكت شو الجل شاندين كم أو الجل بيش تيويجي لبينجي دوزار بيس بينجي أو وغرا دماهي كت البيسو حفتي دوي دوزار بينجي شوابي لوي رجي بانغاوازيا ديروكي يا أوجلان بي هنگا پیام اوجلان حتر اگاندن البته یکش پیامین دیروکین اوجلان بی ناو بانگا اشتی دادا خوزا چکر چکدانین او خوهلو شاندن ببرن یا پکی کر اول هر دو بین شوان خالا شبلی وار بینجی سر سلاید دیل دوازای پینجی دوزار بیستو پینجی هرسان پینجی هفتی پینج دوزار بیستو پینجی لی دست پکی البنج حتى حفتي دوزارو بيست بنج شبي كونغريا دوازي أبكي كبي أف كونغريا أبكي كي شو وقتيات يساس كريم بوي شن دبي كو خهل وشين وشك خا دان الجيف يا ما أوجلا شو كوي ناف يا ما خدا وصل شو أنا خازمي هل وش عندنا أبكي كي وهرتسان راوس عندنا خبرة الفيديو مي هات كريم ليه الفيديو مي هات راجعند أفا البشتي يا ما أوجلا جبلي وانا اليانزي حفتي دوزارو بيستو بينجي الشكفتا جاسنا كو السنوري سليمانية الويري جروب اكي تشكت خواه شاوتاندن بروسا شاوتاندن او تشكا دس بكر افجي وكي نيات باقجيك فاكي نيشان جبلي وان لدي هشت دوزارو بيستو ششي افجي البرلمانتوا تركيا ياسا تشارجوهي هاتا بجراندن حتا به قناغه هاتیت قناغه دهاتیج ده هشتان دیگه بر دوام بن یدی ته تا چافره کردن کو پرت سا کورجی دوی نا بین دا کفتا رو جوی و پیاسا به تا چاره سر کرد و سبارت اوان قناغه چکداری یعنی تکوشینا هکه که ته تا در باس بی و شبیلی به مشاره ابرو که رویدانه کدل تازین جیه بی لا آمده پاریس گاه آمده نافچه علی جای سر به پاریس گاه آمده دبوی هرکت ترافیک دا پنج کس آنجیان خوش دزانو سیزده کس انتنیجی بریندار بونه سباها ایرو السر ریا لیجه با چو لیگه منی پاسا که پشتی کو جبن کنترولا شوفر درکتی ورگریا ده بوی هر دا پنج کس لجه بوی هر جیان خوش دزانو سیزده کس انتنیجی بریندار بونه پشتی گشتنا تیم هوار هاتنه وجه بویره برینزار بونه خوشخانه دولت الباجر لیجای هاتن بگوست.

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كلتور وميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريفنات لين

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان همي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناد

0: انتو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روشانال دبشو مريازة يا بوها بقرنج بت الفيري بري همي عازب احسكا

القش وكيت بيجن ديروكا جالك كافنترا وكيت بيجن او ديروكا مات يركش نوفي كافنترا يعني ديروكا هابونا القش جون القش دهبيتن جالك كافنترا اش رومانو نوفي كو نوفاكي اويني بيتن كما قلت ديروكا بري زاينز ديروكا بري زاينز صورتن بس جون هابونا القش بتر كافنترا ديروكا سردمكي كو نهات يا دياركن كو كيش سردمي جون فيري هابويا جباركو يكيت بيجن بشكرين شينواري بتيرو تساري نوف که وان شنوار دا نه چوی خواره کب درست اف آواهیه آن اف پرتاگیچه آن اف گره دیواری آن اف نویسینه سرش گفتا که کیش زمانی زبرتن چون که اف نویسینه مروفا چه کری که کیش بزانه که کیش سرده می دا زبرتن دا درستی بزانه

0: قشع أو العول هما الأوجه وهيش بو بولو شابا هيش بولو شابا هندك البيجن القجزي سر سر يعني بنشي هاي تقريبا جبرشي جبر أمانات وقتات جمنتين دا أوان وقت بيجن الشيش شريت كان باش أو وقت جينا نينا أو وقت يستحي إنه جارجارا بريد مظن بها فيجن سر دجمني بري مثلا نفطان كينتر زيتر بابجن سر دجمني بجا وقتي سيدا مارميخا هات بصالة 415 بالضبط وقتي هات القوش في منطقة تقول بجا القوش أو وقتها كيما أو وقتها كيما القوش زيدابوش برخيزان زوجي جينا مايا طبعا ديشنا بودشتي شي سهل ترى بو افاكرنا سهل ترى بو بو بو شنوتين واما نجيبو يا قالك وقت بيجن تطور تطور بويا او وقتها هيش يعني روجينو تطورينو حتى انه يعني امنو هالروجينو تطورنو هيا
1: تم السحياتاتي اغلبال زوج بوجيرا جيون خونات دونان الكوبيت كيتشي او نفروس ساتشيون بيجمون بيجوندت مسيحية جتوصان بس بشتي هيك تشنكوش باخ شاري كي شاريون امبراطورية الساسوني شاره وقت بیش شرکی آینه پشتی هدی هدی امپراتور ساسانی نمای وقت بیشم پشتی اسلام هات اسلامی رقیق مسیحیت و هر دینه کیجی که ام تعدیل و ناکن به نخوره و گندت خوشی بودم از سه شورا عونی دیکش جاده آوا کردن دیرت خوشی نو جاده آوا کردن جی و دیرت یعنی مسیحی هدی هدی هات نخوره چه کار است یا علقش دست به کل سری باشی دست به که کنجی بود دست به وقتی شرین دشوار نو بر وانا نو بر مسیحیت نو بر امپراتوریت یا ساسانی بود.

0: وابسته بيت يا هوغري بي يا اوتا لي دوره كي دو
1: صور باشا نيوان جواني روكاش و ناخ كامل هروب شيري
0: والله من ناخ بي جوان
1: ناخ كامل بي جوان
0: تنحموك

0: كسي كتيايا سياريك آخر موديلة مثلا شخص كتيايا أو شخص مستوايا أو سيارينية
1: بلا
0: مثلا بوني منو آفرتش بريا لسا سيارة قادة كورقا هل ناب جيريا ناخقا هل ناب جيريا ما أدكا لك
1: جيريا كامي باشترا طبعا مروفيك ناخزوان يعني مروفيك
0: طبعا ناخزوان لروي إسلام ولروي دين ولروي همو لا يعني كو حسيت ولا كلا بكرت مختصر كي يعني
1: كسا ناخي جوان بي الناخي كي فرورد كراوي هبي هميشا ملتا وتامة بس رخصار هميشا قابل بورانا
0: يما تقريبا دا ساعت بيش يسا يما خوما سي خوما انا كلا
1: آيوني
0: ها كسي كي جاواز بين زور
1: يعني رخصار دام بورانا
0: يسا وتوا اختيار بين تاو تمنى ويتر ورا بقربان سلامت
1: بي سلامت بي
0: سباسا كم
1: وكو خود جواني رخصار هلا بجاريان جواني ناخ
0: ناخ تاو
1: ناخ
0: رخصار شيا رخصار جاری واه اسمن هر هاوری خو مان هي اسل گلمانانیه لخلال صالق هر عرض عثمان گوره تواو یعنی جوانی گینه ما کو تایپ یات بون من سری کی بسرات کی بسرات وخفت یک مردینی کس کی عزیز
1: مو تایپ کات شویا
0: رو دایو کی هاتو شویا کس کی لدس داوا یکسر گوران کاری کی تواتی بسری روی داوا بس تو گنا خ قلب جیری اسابون من اسا
2: لو يوم كسانية إستاكانا زياتر فكر لو كانوا كربة تساوي بينن
1: بلا
2: نكبوي كل توشي كساتي تو هيا
1: بوشي
2: بتساوي إما خمانين وحل مشارين خمانة وحل مشارين
1: خطأ خمانة
2: خطأ لخمانة كاتك إما قادية تشتك حل مشارين دو هيك ليش اللي يكين إما تو تاس لغنز يكا كي كساري كي يزان سيبيا برسال لغنز يناكي عائلة كي تسيا كسا كتشونا برسال لواكم كسا حياتي يعنيتي مادية
1: بلا
2: اگر مادة نبية اگر مادة
1: نبية رقا دروستاكا كامية
2: برارا دروستاكا اوه يكا جوان تبي كي توا
1: بريار ني
2: بريار ندي هاي تو بزان لدتو تسي دوي بو داها توت نك بو روجي كحزل ليا اما دو تشتي زور جاوازا
1: اما طبعا يعني موضوع كمان زياتر ما بس مزواجنا وزواجش بابا تيجي غيرين ولا لا لا لا مسألة الركاش على طول جاي خلق بروكاش أمره بريار
2: يعني بروكاش واه سأزور كسيا ضل من له شونك إيش كم يعني له شونك الدوام كم صاحبي أو شونا تايلم دوا يعني تماحيلم هي يعني فلان تشتهي وايا يبلم للراسي ده او کسانی که شونه کانی بزنی خرابه جی بی ال چوا کس برش کدی لسبکا او شونه نشنامینه او کس ایت خرابیا نشنامینه بلما انت زانی ما خوان شونه خرابه کان شاری نو دری ناکین اترسین یا ترسمان هيا بو بترسی یا بو راستی برری کی دروز نادی کتی باشو سی خرابه لجان ده

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونوب بنياد نراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بوخوا كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريفنات لها

طيب محمد شكر محمود من سكنة بغداد مواليد 1980 طالب جامعة بغداد بطبز بتعمي وتزوجت بالموصل واستقريت بالموصل ومن سنة 2010 لحد 2011 انتقلت عن الموصل وكملت دراسة بجامعة الموصل تربية علم نفس وراه بعدين صار جذب الدولة الإسلامية سنة 2014 ورا 6 أشهر أنا رحت ما ظل شغل بالموصل رحت دورة المساجد دعوة المساجد بايعنا على يد أبو أيوب نفس أبو الجامع لمدة ظلينا نشتغل بالجامع لمدة 7-8 أشهر وراها قربة شو اسمه طوني سلاح وسلموني كفالة كنت أستلم كفالة 180,000 وراها طوني سلاح ورا 7-8 أشهر رحت بالحرس بالجامعة وراها قربت ولادة زوجتي عفت تركت الدولة ورحت كملت ولادة زوجتي وانتقلت بغير منطقة بحي المهندسين عمود ما يندلون بيتي خاف يعني يتراقبوني شيء استقريت بحي المهندسين ورا ما رجعت من الحديثة ودت زوجتي بعدين رجعت لبغداد ورا ما تحررت الموصل ظليت من بغداد شهر من بغداد وراها رجعت جيت على السليمانية ومن السليمانية لحد الآن مستقر بالسليمانية.

0: لصالي 1970 خلياي سينما أمانم لو كاتو من أمانم كوكب هو علم آخرش سينما حمراين داغان كير أو سش ما هو دوسيا مكيني ما أبو كريم أو طبعا بعنا فوز كير
1: في
0: المكان اللي هو مكان غير شفت الوضع؟ لا في المكان اللي فيه تماما إما تاوري معنا كرت زجن بيه بس تسين بو سينما أم شوان حديقية سينما خيام بو أترى كاتبو قصة نية سينما داش نية كاس بوي ناتشت شون أو تامو لزتي نية كات خوي فيديو نبو انترنت نبو موبايل نبو حزم لشوازي مكينة كيه كدنجي ديت يا أم مكينة أو إيطاليا حزم عنا لشوازي في المكان أخو في الانزور للسينما للتلفزيون
2: سيفا دايداك المعنات بوم سينما خير
3: سينما صلاح عدين شو أزاني هوا أولا مستا مستو بو سينما نخ هوا وصلاح عدين نصلاح عدين
2: حتى المخير
0: أنا فيلم ليه أنا مش عايز أسير فيلم كنت خاوة أخون تاعي أخون أخونه فتذكرات يعني بهذه زعلان فتفيلم يحرق ليني أم فيلم هي سوبرمان لدواء وقديمة بقمن تمام شايك نسيرك أو كسانى كدين إيرس هاي أخون خاصة جمعانان جمعانان إلى بازاري كوتربازي بيلين دين هم الرسمة قرن لفال أموا لفال أو رسمة قرن يعني عايزين بيان سير اليوم براسي شتي خوش أما جمعانان زو قرن باغي إيش بيكم ويان بتزار ويا سايك أخون 1000 دينار ده هنلا بريك تو السينما إيش بيك لي بومان هنوا 2000 ده أوها داوی فیلمی که کابوی هنگر فیلم کابوی که زاگ بلانسا فیلمی که کابوی باسی

ديك الذي هات يكن إشي قاساقة كان إشي كشتنو تدبزية كان أثناء دنا سربان قكان عباس هو حزن لوب في الموبو والله هتا أرجي بمين مجيان على حزن أرماني أكرم سلم الله زور مي أميزني أما نسبيك زور كما لما جوري يكمي دوبة قد إيريه تقريبا بعد دو سيدة في الأشام هي هالكريمة لهولير كريم لأوروبا كريم لبغا كريم

0: سناریو چون ناو لبنانی شو بکن بلام اول لوانه کاتی زور بیو چونکه ببروی من سوریا هتا ایران به تواوی لواز نکرید ناتوانی او بریاره بات یعنی زور لا خانی نستو ایران کانه ترسی و هروا لحجد شعبش لعراق
1: زور باشه ایران بس ایرانت کر جنابت بگومان یک یک لا گورترین ها پیمانه کانی حزب الله لناو چکده ایرانه یا خود با آوه لخزمت عرض کم سرکی ترین او پیمانی حزب الله ایرانه جنابت چون رول و پیگه ایران سبارت بم پرسا هل سنگینی هل سنگاندنی او چیه بو همه؟
0: بگو من یعنی حزب الله بو ایران زور گرنگ بو ایرانیش بو حزب الله زور گرنگ بو یعنی حزب الله لبنانی تنها للبنان کاریگری نبو يعني حزب الله اللبناني بتايبتي حسن نصر الله هجموني كي جوري هبو لسر حسيكان لسر جروبة شكدارة كان لعراق لسر جروبة كان لسوريا لبروة تنها وكو جوري اوبراسيون وابو بو هجموني ايراني لهمونا وشكا بلا وازبوني او حزب الله اللبناني ايران يكي لا يعني بالا سركيكاني لدى الزانك وكو باليكي لا وكي لا ناوتشكايا هروها بالنسبة حزب الله شوا حزب الله هرچونك بيت هر أبي بشت با دعمو بال بشتي إيران ببستي ناتواني لقل ولاتاني ناو شكايا قرفتي هي زانين لقل سعودية قرفتي هي لقل ولاتاني كنداوا قرفتي هي لقل سوريا إستا قرفتي هي لقل إسرائيل لبروا هيتش ولاتي كتر آمادنية كا بال بشتي لا حزب الله لبناني بكا لم إستا يعني هر دولا زرر مند بون يعني ايران زياني كردوا هر واحد حزب الله اللبناني زياني كردوا ايران ناتواني جيغروي كوكو حزب الله لناو تشكيا دروس بكات هر واحد حزب الله ج ناتواني ولاتي كي تري دس بكيو چونكه حزب الله زور پشتي با ايران بس تبو وكو تاكا بال پشت يعني وين برويان وابوكا او هلال الشيعي كدروس به بردوام لغوربونا ولاتي تر اغريتوا بهستر بيتني انا زاني كالواني روشك لروشان او قوتي ايران جنمين لنا وتشكي على بروا يعني باب الرايمن اويك رويا ويعني جرزي كي استراتيجيه كبر اويك بيل المحوري مقاومه ياخذ محوري ممانعه ياخذ هلال الشيعي جرزي كي كوشنديو ناتو ان دو بارات بنيات بنريتوا يعني زور قرصه لمولا بتوان او خطيك هبو او ربطيك هبو لنيوان هردولا او هزيك هردولا يعني هزي يكتري عن برا كردوا ناتوان ريد ديسان دروس بكريتوا او فراغي كدروس بوا وكوتمان ولا تاني تر هوليا لمولا او فراغ بربكروا شون كأزان وزبوني ونمانو لا وزبوني ايران شتيكي حتمية
1: باش ما مفاشاو اويكا ديارا بهوي چندين صاري بردوامي شری ناخویی لسوریا او ولاتا زوربی شهر گورکانی براستی جگل دیمشق کلمت پایتختی او ولاتا کابل بو ویران بو حلب یکی لشهر هر گورکانی سوریا یا هر اتوانیم بلین هیچی نما ولاتانی کنداو دوی اوی که احمد شرع چو سر دسالات بلین یوان پیدا که هاو کاریب کن لعودان کرنوی سوريا غير جناب الزانياري تبه بدوايا ام اودان كرنوا للايان ولاتاني كنداو ابو سوريا ام مجديا مرجداريا نكرد وبويكا چالاك يكاني حزب الله سنور داربكا
0: بيغمان چونكا ولاتاني كنداو زور غرفتيان هبو لويكا هجمونيان لدزابو للبنان بهوي حزب الله يعني حزب الله تواني بيكا حتى علاقاتي دركي لقل ولاتاني دروا كنترول بكاد يعني ولاتاني ناو تشكاهم يان للروي أبوريا وللروي سياسية ولبنانية بجيه يشتبو بهو حزب الله بيقومان أوانيش هكو چون تماشا إيراني أنا كرت ولاتاني كان داو بهمانشي وتماشا حزب الله لبناني أنا كرت هكو چون تماشا حسيا كان أكن هكو چون تماشا جروبا كان العراق كان هر دعبه کیشان یعنی بردوام د زانین اولاتانه بتایبتی کولاتانی کنداو پارو وبرهنان ناخنه هیڅ جغرافیه کو هتا مقابله کی یاخد برابر کی دیار نه بیت که آیا سوریه چی بو اوانه کاته چونه چون بشدار به لا پرسندنی امنی قومی یاخد پاراستنی امنی قومی امولاتانه به اسکردنی هجمونی امولاتانه لناو چکا بیگومان اگر شرع او ارکب کاتو کا بچتا ناو لبنان وحزب الله اللبناني لاواز بكا او خزمتي كي قورية كا نكبة تنها با إسرائيل بلقو باولاتاني كان داوش كا لسريشي كي قورية نجاتي يعني بيو أتوان بقرن ولاو لبنانو هجمونو نفوزيان يعني بيو دوبارة بجد

بو اسودي دروس كرابت شنك كسروش لباوشي غيرتويتو همونا نشانه كان ليتو اير فلوريا ستيل شانازي بروجاكاني ساوث كردستان جروبا لناو جاو جاو شاردا هيمنية غاز موندكي كارزوناكي بجي بياليت سيستمي كي سكيوريتي بسوچوار كاجميريو بارچيني اوتومبيلي داخراو وادكن همي شتلميا اما فلوريا ستي نويا خوني كي محاو كساوث كردستان جروب بديهنا فلوريا ستي شارك لناو شارك

0: هاولاتيان بتعبتي أو هاولاتاني كنزيك اللي برزكان.
1: أما أجر بقعته وراديك اللي رين ماي لابين كلا بشويش زورو بأندازة جوانينيو هرمشي ليمان با طبعا يكم زياني أويكا بلاي قرمي لش تيقدا انزا برزيك هاتوا أما هموي خوي تيكسوني بلاي قرمي لش بو تندرسي خراب دور مودايشي تري هيكا بابتي تأثير لخانكان كاريگري لسر خانكاني أبي بو ماويشي دور مودا لدي انا يكرو مصومكان اگر بقات او راده و بو تردود وزان بيكا هي بداخل
2: زور بابلين تركيزيان لسر بابلين رقا قرتنا لنا خوشيكان بو نمونا لخوراكا بي يعني لخوارنا وكان بي يعني لبابلين مسالي اوتومبيل و كارغا كان بي بتأشيل اوان بو اوي يعني تناند اگر هند یک جار بلگی راستو خوش یان لانه به وک ام برجانه بو او یک ابنه هوی شرپنجیان نخوشی بلام اوان دائما او کوچولی احتیاطات کان یان دائما برسترلا یعنی استی چاوروانیش تنانه بنمونه چاودری درمان بابلین لولاتانه

0: كسيكي تيايا سياريكي آخر موديلة مثلا شخصيكي تيايا أو شخص مستواي أو سيارينية
1: بلا
0: مثلا بوني منو آفرتش بريا لسا سيارة قادة كورقا هل ناب جيريا ناخقا هل ناب جيريا مادة قالب
1: جيريا كامي باشترا طبعاً مروفك ناخزوان يعني مروفك
0: طبعاً ناخزوان لروي إسلام ولروي دينه ولروي همو لا يعني كو حسيت ولا كلا بكرت مختصر كي يعني
1: كسا ناخي جوان بي الناخي كي فرورد كراوي هبي هميشا ملته وتامل بس رخصار هميشا قابل قرارة
0: يما تقريبا دا ساعات بيجي يسا يما خمانا كلا
1: آيوني
0: ها كسي كي جاواز بين زور
1: يعني رخصار مدام دورانا
0: يسا وتوا اختيار بنتوا تمنى ويترورا بقربانة سلامت
1: بي سلامت بي
0: سباسا قم
1: وكو خود جواني رخصار هلا بجاريان جواني ناخ
0: ناخ توا
1: ناخ
0: رخصار شيا رخصار جاري واه اسم هاري هاوري خو مان هي سالق المانانيه لخلال صالق هر عرض عثمان قرا تواو يعني جوانا قلنا ما كنت اي بيات بون من سيركي بسرات كي بسرات وخفت يا كمرديني كسك يا عزيز
1: رداوي كات شويه
0: رداوي كات شويه كسك اللي دز داوا يكسر قران كاري كي تواتي بسري رويدا بس تو قلنا اخ قلب جيري اسا بون من اسا
2: لو يو يوم كسانية إستاكانا زيادة الفكر لو كانوا كلب تساوي بينن
1: بلى
2: نكبوي كل توت كساتي تو هيا
1: إما
2: خمان إنه بحال مشيرين خمان بحال مشيرين
1: خطا خمانة
2: خطا لخمانة كاتك إما قاعد يشتك حال مشيرين ده هيك ليش اللي يكين إما توت سجن زي كاكي كساري كي زان سبيا بس هلا كان زي ماكي عيلة كي تسيا كسا كتشونا بس هلا واقيم كصحيتي
1: شوانا
2: يعنيتي مادية
1: بلى
2: أجر مادة نبيه أجر مادة
1: نبيه لقى دروستك كامية يعني
2: برا دروستك أوي كزوان تبي كي توا
1: بريار ندي
2: بريار ندي هاي توب زان ضدي تو تسي دبي بوداها توت
1: بلى
2: نكبو روجي كحزن ليا
1: أيه.
2: أما دوتش تزور جوازة كدوتشتيك حزن ليا أو شتيك داها توت
1: أما طبعا يعني موضوع كمان زياتر ما بس مزواجنا وزواجش بابا تيجرين ولا لا لا لا مسألة ركاش على صور جا خلق بروكاش أمره بريار

0: بابو كاس وا
1: سزور كسيا ضل من له شونك إيشكم يعني له شونك دوامكم صاحبي أو شونا تايلم دوا يعني تماحيلم هي يعني فلان تشتهي وايا يبلن للراسي ده أو كساني كشونا كاني بزاني خرابة جي بيالية شو هكذا براش كذي لسبكة أو شو نجنا مني أو كسيت خرابة نجنا مني والله ما أنت زاري ما خوان شونا خرابة كان شارين دوا دري ناكين أترسين يعني ترسمان هي بو بترسين يعني بو الراسي برايك يدروز نادي كتسيب عشان تسي خرابة للجان ده

0: زواني ناخ قرنك ترى أكيد
1: باشا
0: كيو ركان بو يسال ركاتي خسك نادر كوي أو كاتو جيت با حلصان قادني روشانا
1: شنه كبيس بو يبرير سر كسك بي
0: ناسين
1: ناسين انتا كسك ناسي برير سر ناي
0: أكيد ناتوان
1: بو كسك عالو بيني دورا و دور خوش بي
0: سون يعني
1: يعني كسك اللي تلفزيوني بيني لبازارا بيني لشوني كي بيني خوش بي بروكاش شو بيت الدلي توا
0: بالا هي هاي اكيد اكيد
1: بس واتر كتي كالي بي
0: اوانيه
1: اوانيه كتي
0: كالي بي
1: مشتانا بيني و
0: بالا
1: اي بو ورخ لك سيبي واتر كتي كالي بي بيني تباشا مرخم لم كسي ولا خو ما كسي كي باشا
0: راسا هي دمو شاي وارو كشان بلان كسي كاب زماني خو ما كالعبوس

بدنا اي كنال هش اوتام باش برجاتام بوم دوكان شمره لغلطانه بين بو بشكش كني دو اين هول وزاني ركان سرتاش بهندك نو نشاني جرنك دس بم كان شمره دكين مكتبي سياسي بارتي ديمقراطي كردستان بابوني هشتا صالي دامزران دني حزب كوا راگن جاوي كي بلو كردوتو جخد لا بيس كردني بيگي

0: بس لحندك بابتي جرينجا كين لنيوخوي إيراد لكركوك حفدات جيجري باريس غاركان إيراق لقل سروكي لجني برنگار بنوي تيرور دا كومونتو ربارتها جيجري باريس غاري كركوكي جلا كونفرانسي كي روشناماني دا قوتي باش كومونوكا سرداني پيكرو بخشي مامجلاليان کردو چون که رولو کاریگریه که زوری لعراق بتایبند لکرکوک دا هبوا
1: خوشیه براستی که امروکه همویان لکرکوک کبونتو و دیاره یکی لفقرات

0: بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كولتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتي

0: وزيري نوتي اراقيش يعني راي جاندوا كوتاي 2029 سوتاندني غازي هاول بوني نامني دجلي هاول ددن بربا بالاوتيني نوتو هناردي برهما نوتي جام بس محمد خزير وزير نوتي عراق او بول كونفرنس كي روشنامانيا غوتي بلان ين هي بوراكشاني هيلي نوي غواسنوي نوتو بربيدام بو غشتكلي نوتي دجلي شان روجي دا تو تشندين روجي نوي بواري نوت ببابشتي حكومتك انا بس محمد خزير اما جابو شكا وزارة كام بلاني بربيداني كرتي بالاوتنو هناردي برهما نوتي كاني بغوتي وزير نوتي عراق كوتاي سالي 2020 برسي سوتاندني غازي هاول كوتاي دتو داد خريت اروا وزيري نوت عراق وبرهناني كومبانيا بيانكاني لكرتي نوت بغرنگ ناو دباتو دله دهاتي غورب عراق دغرنتو بكاريش كم دكاتو لا كركوك زيادة لتشوارسات بروجي خزمة غزاري استراتيجي بهوي نبوني شاي صدرايا كانوا كاركانيان راوستا وجاي كيغلوانا بروجي بردي شقامي فروكخاني كوا بريار بو كتايبو جنجالي او نوچه بيند ويسا چاوي اداري شاركة وبالين درانيج لسر بغدادا تاوكو باخرج كرديني بو جي بي ويست امريكان بخنا قرو قرزي بالين دركانيش كبركي 270 مليار دينارا بدريتو
1: بتوابونی ام پروژه ها قربالغی و جنجالی شقامی فروکخانه کرکوک کتایی پیده هد. بلام قیرانی دارایی کارکانی را گرتو و وستانی جولی امریکان اما جیا با او دوخ دارایی قرسی اداری شارکه پیده تیده پارید. با تواب کردنی پروژه کان و دست پیکرنوی کارکان چاوکان لسر حکومت عراق بتایبد وزارت دارایی که بریار هر منگیک بری یک تریلیون دینار بو پارێزگاکان ترخان بکات.
2: بەڵام من ئەڵێم هەموو پرۆژە استراتیجیەتی خۆی هەیە.
1: تاوەکو لە ڕێگەیەوە ئەو 400 پرۆژەیەی کە زۆربەیان کارەکانیان وەستاوە دەست بە کارەکانیان بکەنەوە.
2: ئەگەر وابێ زۆر زۆر باشە. بەڵام ئێمە زۆر بەڕاستی لە گومانین بێ ئومێدین یعنی بەڕاستی لەوەی کەوا مانگانە تریلیۆنێک مان بۆ خەرج کرێ چونکە دەیان بڵێن هیوامان لەسەردەمی حکومەتی سودانی ئاوەرگرت بۆ دوو ساڵەشێ ئێمە وەکو پێویست پارەمان وەرنەگرتووە دواجار کە هات ئەویش هەر لە ڕێی خۆپیشاندانێکەوە بوو کە ئێمە ڕێکمان خستە بوو لە بەغا نزیکەی 50-60 ملیارێک هات
1: لە پلانی ئیداری شاری کەرکووک داهاتووە بەم بڕەپارەیە ئەو پرۆژانە تەواو دەکەن کە ئێستا کارەکانی وەستاوە جێگری پارێزگاریش دەڵێت كركوك براورد بشاركاني ديكا كمترين بريبارا قرزارا
3: اما بو تنها بو نوع بروجيك نبو همو بروجكانا بروجكاني بترو دولار بي يعني تنمي اقالي بي همو مشمولة بو قراري كبري يك تريليون لوزارة اداري ودا بشكل تسال همو بارز داكا بروجي تازه ناكري لإستادا بدا خود تنها لإستايا كاربوا كريت او قرزانا بدريت كا ببالندركان وبو كمپانيا كان بو يشكان طوابي
1: بجوری زانیاریکانی کنال هشت کوی گشتی قرزی بلندران گیشتوا با 270 ملیار دینار او پروژانی که تواویش نکراون یک شکل ها کارکان یان خرج نکردنی بری پیوستی بودزیا با تواو کردنی کارکان یان یوسف مراد کنال هشت کرکو

بس لهندك برسي أمني غرينجا كين نيوان إراق وإيرانا وهندك برشاتي غرينجا شهلا نوت شكاية باسا كين يجني بالي جيب جيكنين ركو سنامي أمني إراق وإيران لهولير كوبو وبرسي كنترول كنيس نورا كان رقا قرتن لقاچاخو پاراسني أسايشو سقام جيريان تاو تيكر روش كاريتي أسايشي نتو إراقش بلا بكروتو كشان دكي إراق لقل قاسم عبودي روش كاري أسايشي نجتماعي وشان دي هرمي كردوسان وبلان رب رحمد وزيري نوخو سروكاتيك با جوري او ركوتنا او راجن دروج بك اون بلاويان كروتولوكو بنا قفتو قول السور دكاري خالة كاني ركوتنا امني هاو بشاكي راق و ايران كراو بتايبت او خالاني بيوندي دارم با كنترول كنيس نورا كان ورنجا قرتن لا هاتو چو قاچاقشي تيو هروا پاراسنيا سايشو ساقام گيري لتواوي راقا اما جا بو كراو كالليجنكا قفتو قول السر جبر جكني خالة كاني او ركوتنا كردوا جغتيشي لسر بيوستي هما هنگي هاو باش لنوان بغدادو هورير كراوتو چونك او ركوتنا خزمت ببر جوانديو سروري راقاكا روجي شمو بوشاندي كبالي امني راق با سروكاتي قاسم عبودي راوشكاري اسايش نتوي راق عطنا هرمي كردوسانو چنكو بونيوي كيشان انجام ده مسعود بارزاني سروكي بارتي ديمقراطي كردوسانيش لقال قاسم عبودي راوش كاري اسايش نتوي راقا كوبوا وتا بيشاتا كان مهانجين لا باريز راوي سنورا كانيان تاو تويكر نسيجي راقانديني راوش كاري اسايش نتوي راقش بلاوي كروتو كقاسم عبودي لقال مسعود بارزاني سروكي بارتي ديمقراطي كردوسانا كوبو توا تاو تويكو تا بيشاتا كاني نو شكل سر استي هرمينو دولتيش كردو توا لم كوبو نويدا هر دولا هماهنگیو هاوکاری نیوان حکومتی عراقو هروها هرمی کردستان لبوارکانی پاراستنی سنورو پارزگاری لاسایشو سقامگیرو تو کردنی هماهنگی امنیو الگوری زنیاری لباره رگری لقاچاخو برنگاربونی تیرور تاو توی کراوا ترانت قاسم عبودی اسلامی علی زیدی سرق وزیران عراقشی با مسعود بارزانی گیاندو جخت کراوا توا لپروشی حکومتی عراق با خسنگری هولو توانکانیان و پارسگاری لاسایشو سقامگیری هرمی کردستان و سرجم پارسگاکانی عراقش. سبارت بپرسی کوکرنوی چک لدسی دولتا. سروکی راگاندنی شانه امنی عراق دلید بریاری کوکرنوی چک لدسی دولتا و هزانه اگریتو که نبس راو تو بدام زراو امنی کن. رجده بریاره که حجدی شعبی بشکل دام زراوی امنی ناگریتو. ساعد معن، سروكي شاني راقانديني امني دالي حجدي شعبي بشكل لهيزة چك داركان عراق ياسا سربازية بركاركان يام بسر دانجي بجيكري جاكتي شكلتو برياري كوكرنه يوچك لدستي دولت او هيزانة دقريتا وكلا دروي چوار شهيد دامز راو امني كانا راشي جان برياري كوكرنه يوچك لدستي

بس بشات كاني نيوان امريكا ويرانا كين روجي دوشما اتي ماويا قربستي شاست روجي نيوان امريكا وايران

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كولتورو ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چون بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتلين

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كلتور وميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتي